0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ለምዕለ 11 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነዋና ርሰሊካን ጳጳሳት የመንበር 14 ክሳብ ዕለ 12 ሰነ ናይ ዘካይዶ ዘሎ ሃዋርያ ዕደት ኣብ ናይ ዕለ 10 ሰነ ውዕሎ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናሐኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባተወለነ ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና ሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ሩሰሊካን ጳጳሳት ሊዮን መንበል 14 ኣብ ቤት ማሕቡስ ብራያንስ ቀዳማይ ኣብ ዝገብሮ ዕደት ንእሱራት ጌጋታት ሂወት ንማንነት ሓደ ሰብ ከም ዘይገልፅ ብምዝኽኻር ጎይታ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝገበርናዮ ፅቡቁ ንክፉኡን ዝበልፅ ፍቅሩ ካብ ምርኣይ ከቶ ከምዘየቋርፅ እየኩልሑ ንነፍሲ ወከፍኩም ኣምላኽ ልክዕ ከም ዘለኹምዎ የፍቅረኩም እዩ። ግን ከዓ ዝያዳ ዝሓሽኩም ክትኮኑ ድማ ይሓልመኩም። ጎይታ ንኩላትና ከም ብሓድሽ ክንጅ ጅምር ይፈቅደልና እዩ። ምክንያቱ ሰብ ምዃንን ክርስትያን ምዃንን ማለት ፍፂምና ዘይንጋገ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ምልዋጥ ንስሓ ምቕራም ልክዕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ምትዕራቕን ይቕረናይ ምግባርን ክክእለት ምዕባይ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ዘሰኒየናን ዘፅናዓናን ሓቂ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ንዚ ዝበሉ ዕለት 10 ሰነ ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ኣብ ማእከል ቤት ማሕቡስ ብራያንስ ምብዛሕ ኣካይዶም ምስ እሱራት ተራኺቦም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዘስምዖም ማደረ እቲ ምሕረት ዝመልኦ ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝገበርናዮ ብፅቡቕ ይኹን ብሕማቕ ከም ዝበልፅ ብምዝኽኻር ነፍስ ወከፍ ወዲ ሰብ ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ዝተፈጥረን ዝተፋቅረኒ ብምዃኑ ጥራይ ብቑዕ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣጠማምታው ካባና ክመልስ ዝገብር ኩነታት ፈፂሙ እየሎን እንክብሉ ብኣፅንዖት ከም ዘስመሩሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ነፍስ ወከፍ ወዲ ሰብ በእግዚኣብሔር ፍቓድ ዝተፈጥረን ዝተፋቅረን ብምዃኑ ጥራይ ብቑዕ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣጠማምታዊ ካባና ክመልስ ዝገብር ኩነታት ፈፂሙ የለን እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ብፍላይ ነቶም ካብ ዝፈትዎም ሰባት ርሒቆም ናይ ምህላው ጦር ተሰኪሞም ዘለውን ብሰንኪ ህልው ኩነታቶም ዝሳቀዩ ዘለውን ዝምልከት ምዃኑ ብምምልካት ትሕት ዝበልካ ኮይኑ ክስማዓካን ክትቅፅል ዘይግባኣካ ኮይኑ ክስማዓካን ዝድረኽ ፈተናታት ከጋጥምን ከሎ ናብቲ ንኩሉ ሰብ ፍቅሩን ቅርበቱን ካብ ምርኣይ ዘይቋርፅ ኣምላኽ ኣዕንትኹም ኣልዕሉ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ጭንቀትን ጓህን ንገለ ህሞታት ጉዕዞኻ ዝሕብር እኳ እንተኾነ ጌጋታት ሂወት ንመንነት ሓደ ሰብ ከም ዘይገልፆ ኣይትረስዑ። ቅዱስ ኣጎስቲኖስ ኣብ ኑዛዜታት ዘርእስቱ መንፈሳዊ ሰነዳቱ ጎይታ ናይ ህይወት ጉዕዞኡ ንምሳና ክካፈል ከም ዝመፅእ ብምዝኽኻር ብዛዕባ እዚ እዩ ዝዛረብ። ኣብ መለኮታዊ ፀጋ ተኣሚና ብኣኡ ክንምራሕን ክንልወጥን እንተፈቂድና ሕሉፍ ንመፃኢ ከመይ ገይሩ ከም ዘይኹንን እንታይ ደኣ ከምቲ ዓብ ቅዱስ ዝበሎ ኣብ ህይወትና ዝቅፅል ውሳኔታትናን ምርጫታትናን ናይ ምቕያር ተኽእሎ እዩ ዘቅርበልና። በዚ ድማ ንጎይታ ኣብ ልቦም ቦታ ክገብሩን ገፁ ክደልዩን ዓዲሞም ፍቅሩ ክመርሓና ንፍቀደሉ። ኣብቲ ብቐፃሊ ተስፋ ክንገብር ዝዕድመና ንጣበቕ። ምክንያቱ ንሱ ዝኾነ ኣካላዊ ዕንቅፋት ከይበፅሓና ክዓግተና ዘይክእል ድንቂ ኣድማስ የርእየና እዩ እንክብሉ ኣረጋጊፆም ሎሚ እውን ጎይታ ኣብ መንጎና ከም ዝነብር ንክንፈልጥ ይሕግዘና። ብዕምቀት ንሕልናና ይዛረበ ከም ዘሎ ድማ ከም ዘስተብሃሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ዕድል ክንህቦ ጥራይ እዩ ዝፅበእ ዘሎ። በዚ ድማ ርሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን ሕልሚ ኣምላኽ ክትሓልሙን ከም ሓድሽ ከጀምረናን ክትፈቅድሉ እዕድመኩም ኣለኹ እንክብሉ በዚ ዘፀናና ቃል ዝንቶም እሱራት ብፍሉይ መገዲ ንኣዳኣዊ ኣማላድነት ኣድና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣወኪፎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ርሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ምስ ኣገልግልቲ ማሕበራት ግብረ ሰናይን ድሕንነትን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ንሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ብዛዕባ ስቓይን ይቕረ ምባልን ትርጉም ህይወትን ዘቕረበሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም። ንክርስትያን ምእመናን ድማ ሓቀይና ልግሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ንክርስቶስ ኣፍልጦ ብምሃብ ከም ዝጅምር ኣዘኻኽርዎም። حدا قلعا بزعبا هيوتن سقاين يقرام ببالن مدبات عملاخن زقربو حطوتات تمال ربع دهر قطري عبتر ساليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته عب بارسيلونا ناي زركب ماكل ناي قبرسن ناي اقل قلوتات بتخرستيان اقل قلتي عب زكاي دوو بحطا وركب نخزر عربو من قد خفتر لهم قدوس عبونا عب حامشي تمعالت ناي تزكاي دوو زلو هواريا وعدت ناب هاقر اسبانيا مس محبرات قبرسن ناين دحننتن عب بتخرستيان دبر قدوس عقوستينوس عب التراخبو لقوان ناتي رينزو زو سمو ودش دش تعامد كل عاز صحاف اللوم دبداب بي قدم مل سمهابوم ندخاتاتن عرقاويانن سدتيناتاتن عم قلقال زساتفو زلو سبات زهابو ومسكرنات ونسمعو رسالي كان باب بسات قدسيلوم ناتو مابزوريا اوم تاكيبوم زنبرو محبر سب زلو ومسقانا انفقرن نمقلاص حانسا دوبلو عبز بحاكي عب قزاي كم زلوخو خوينيو زسمعان زلو دمابلو رسالي كان باب بسات وسيخوم بيتا خرستيان قدوس اغوستينوس كم ود قدوس اغوستينوس متن نقدوس النتوم فلو ياقد داسنت كم زلوو افلو توقوان تهابلو نلعلي 4 عامت زسانح بحتاو تمكرو اموين اكافلووم قدوس النتوم تذكرو امن كغلصو نمجمر تاقيزي نابزا بيتا خرستيان زي ازمت عاكو بشحنت شعات تميتن سمانيان 4 نيو زنبرا يبلو كابرومانا ميلانو بمريتنا تقو عاسكو خلقو عب بارسيلونا عبزي بيتا خرستيان قدوس اغوستينو سالامو كبت صحبالكو انتخونا قن عب تقيزيتي تعاسيو زنبرا لومقن عبزي قبا ايزي كفوت مخوانو قلصو عباو بمركابوم دما حاقوسوم قلصو عبالات محبر قدوس اغوستينوس عبزي زنبرون نا املاخ زود دسون بز بيتا خرستيانن محبراو ياقل قلوتون عبيلوم مس محبرة سبز خبابي زلووم تساتفون اقل قلوتون زرخبو بزوحات سبات زلووا بيتا خرستيان مركاب كساب كنداي بحزب بالكونيو بحاكي نخلخاتكم مسقناكم كبلوون ادناقوتوم قلصولوم حدا كابتي هزان رينزو نرسالي كان باباسات زقرب اللوم حطوتات بمتقاس دما بزعبا كعسو اقرم منبارو قلصو قدوس النتوم تصوتا تينس زفتو سبورتينا مخوانو مكوا انت تأمنو بزعباتي ابها قربيرو زحلفو عمتات بحقوس مسكرو اباو دما ابت خبابي مسزركبو قجلتات كعسو اقري يكتاتلون مستمهارو زراكنتو وني تصوتو منبارو ازن تولوم نشتو سبورت نخلو سب صبقو يدما بلو تعنانا ابا كالاتنا امرونا نفسنان كن عقبلو نخيل من قدتات كننا ديال لنا كبلو انتلابو نصبحيتو وانچ عالم كجمر مخوانو بمزكار دما رسالي كان باباسات نقعسو اغري كم حدا مسالينا هيوات تقيسوم استنتنو هيوات نبيننا نمعوات نقبرو قرد ما يكونتن دما بلو كم نايس اوتا غانتايا كبلوين ازخاخرو اتا ازيو تفوو زلوو تصاواتون انتخونه نخالوت مستاف انتا ابيه امو داتو كم زفشل بمقلاص نابتو ماباوز ترخبو ولنتيناتاتن اقل قلت قبرسن ناين بمتقاس نزي ناي متحببارن اقل قلوتن منفس لزن صبارقو امسقنووم حادة سب كخوب كخووني خيليو نتاقو عصو ناب كالوت انت زيحلي فواقنا كالوت ناب تصوتا كاعتو اي فقدلونيوم منالباتوون كتفئي خيليو بلو حسان رينزو عم ملختو رسالي كان باباسات عبن اسنتوم رسالي كان باباسات نمخوان حلمنا يروم انتخوينوون كفلت حتتوم بزعباز حاسيبه اي فلتن ايه كمو يلوون اي فلتن دحر بيلوم كدو سابونا فشيخ النابلو اتزذكروم نگر انتهاليو هيواتوم ناملاخ نمو فايز نبروم نايم جمر تابه مخوانو قلصو كاب كل عنات ايات حيزه هيواتي ناملاخ كوفي بهاقي يسمعان نيرويو دمابلو كاسبق استرايو ناب كهنتن ناب سرعات منكسنا اغوستينو ساويان زمر رحمن قد زرخبكو خبلوين عملكتو نفس وكف قلعا حلم املاخيو نسخاون رينزو حلم املاخيقا بمبال هزانات اعروخ يسوس كخونو زدليون تخوينو من نقزار اسوم زيادة قداسنت زلو وحطو كحطو حسابات اقربو مسي يسوس زلونا عركنت حاقوس يمتعالنا حرايو تعالنا نتي املاخ ننفس وكفنا زدال ولنا تسوعان من قدن ببدرجة نخنفلت دما يحقزنا يكبلو دما مسكرو اتا هزان رينزو زقربو ازيو بدهزو خون حطو دما بزعبا سقاين اتا نقالي اوم سبات زقوان فوم حما اكونتاتن سلمن تايو زبليو زنبره رسالي كان باباسات ليون حادك الليل ملسي خمزي بلو افلوتو حابلو بزعبا هيوات كريستوس كحاسبو خلو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس سنة يقبر كم زنبرن قناخه كم التنسقن كم التخوننن كم التسقلن ون عملكتو اتزان تاقن بزايب كعند مابلو ابسال سيتم عالت تنسيقو نكاين موتن سعره كبلو ون مسكرو رساليكان باباسات كم زغلصو نخريستيان ممنان سقاي نايمو داتا قال ايكونن مكرا كوانت حلوه املاح نولا حاده كابدقو فصيمو اي حدغونيو بمبال نتوم باو بمئمان زنبرو سبات كريستوس اب كل فتنا مسات اتوم كم زخيدن كاب كل سقاين حزنن لعلي زلالما وحاغوس كم زدال ولوم كتامامنو اتبابعوهم كالي حطوطات رينزو دما بزعبا بحقوطاتن انو حقوطاتن زملكاتي يوزنبره كدوسنة توم دما بينوم كترفو يبلو من بلو اتوم ولدي نسرح كوفرو خلو ندك دكوم زكناخنون امنتن فقرن سنمقباراوي سنسرعاتن نمانسيات ولدو بهدات زمحالالفو ما اليا زي بلو ما بحقوطاتن انو حقوطاتن تقيسوم دما نادووم سموان محداغن ابهيوات شما قلتاتن ارقاويانن نبور كخوون اي نفكد زي ازيو زحزن نغري بمبال رسالي كان باباسات ناي مكنخان حلافنت كاب سدرا بيت نلعلي ززرغحن لنفس وكف كرسع زي كئل بعد ما زدف اسبون كم زتقال الجلصو رسالي كان باباسات بزعبا يقريتا نزقرب لهم حتو ملسي انكهبو دما كريستيان ممنان شوعات غزي سبعة يقركبلو كم زلوهم زجلص تمرت غويتانان مدحنينان يسوس كريستوس ذكيرهم وسيخوم دما يقرم بالك بهالن كلو قنوع ويجيغا مبال مالت ايكونن بلو اسعبا بيلومون يقريتا صلين لب دق سبات نخي قصاصرو يعقتو نام حواين سلامن دما منجد يخفت يقرا كنبلن كلونا نتي نتوم زسقلو يقرز بلوم يسوس ابنتو تختلنا نعاوين عند مسل دما بلو رسالي كان باباسات اسعبوم ابتلو خونايتن اب دبر قدوس اغوستينوس اتاخخبا محبرات غبرسناي اقالبو بمغبار سلاتي اغلغلوتوم امسغنوم اب منفساونت قدوس اغوستينوس تمركويسوم كريستياناوي هيوت بسبع او صعر زيكونس بصغا خمس جمر ازخخروم رسالي كان باباسات ليون قصيلوم كريستيان مخوان لعلخلو وهبت صغا يبلو كابز صغازي نخالوت ناي مفقارن نتوم زساقيو نخريستوس افلطو ناي مهابن حلافنت كم زمنچون گلصو حدا كريستيان حياواين لواهن تراي زيكونس روح روح كخون نعايت عامن بزيب الفقري كمون سناي كالوت كدلي يالو قدوس ابونا وسيخوم نتي ياملا سبخاتات بارسيلونا زكاير زلو اغلغلوت گبر سناي نادو اتي ناي بيتا خريستيان اغلغلوتات بفلاي دما ابتي حبرت اسب مبزحتو غزي نقدسنان سباو كبرن زرسع علو زمسل زلو اوان حصوص مخانو اغلحو ازي كبر دق سبات زي ابهابتي كئلت وي محبراو درجه زي كونس نفس وكف سب بملك عملاخ كم تفطرن باو كم زفقرن كاب مخانو تل عليو كبلو اتريرو مسكرو وسيخوم دما سباوي اكال ماكل اغلغلوتات بيتا خريستيان يو بلو رسالي كان باباسات اغداس النت سغاون قساون حاجزات افلطو كوانتا هبلو اتوم عبدخنتن تنصلون زنبرو منفساوي اسنيوت كم زد ليومون دغيمام غلصو سغاو حاجزن سنه مغباراو دغفن تراي زيكونس املاخ اركنتو برختو قالو مستيراتو كمون منجد عبيتن بسلتن بامنات يد ليوم يبلو رسالي كان باباسات ليون ام مدمدمتا مستوم سلاتي اباو نخمس جنو التساتفو بزوحات سبات نايمس غانان سلام تانك علات بملووات نتوم سرحتيناتات قبرسناي مسكهناتوم حابيروم تلخوهم كغصلو التبابعوهم امونات مسخاخر كريستياناو تسفا كخونون باقل قلوتوم فتحن سلامن منقست املاخ كغلصو تماحسنوهم
0: رسالیکان پاپاسات لیون نمبل عصر تربعته اب سپاینام زرکب گدام انو ناقل استدنگل ماریام زمون تو سرات ماریحام بحبر صرت مغزره کم زراغمون مؤمنان دنما وطرون نتی محراتن ارکن حقن لوحاتن زرعاینا کم اون ابك آلاتنان الرعایانان تحبیو زلو عمزا نابزك على كريستوس كتمتو كمزا عدمو زينا فاتيكان افليتو ربوع قلت عصر تسنة ابقدام انو نقلست دنجل مريم زمون تسيرات كابي بارتشلونا استاد حادس عاد بمكينا رحقو ابزير كابو قدام رسالي كان باباسات اليون مبال عصر تربعته قلست دنجل مريم كمي جيرانا بتفقور نتي ابلبنا كنبر زخ العمزا كفتحو زخ الكريستوس كم التاملكت مريحون بحبار لحلزو اقربو صلتو مغصري عبدالاقسوك على مع رمضان أغليهم نماريام نجست السلام نقولك على تبحاور مفرد حميتان تعلمن كن كحد كتمهرنا نحتتا أبوش تصدرنا أبو مانجو فتوتي أب سرح أب محبر ومرة خبطات أب بوليتيكا وخطعاتن أب كريستيانو محبر سباتن أون تلقي نتصفان سلامن بوتام انتخب فقري كن حب حبان كان مع عبلان أخبيرنا خنرئ نمهار كم زبالو زينا فاتيكان حبيرو اتقادام أب تزوبا أقدس منفسهم مع كل زخونة أب مبل أصر تخل التزمن دما مثلي تحلو قدستي كاتالونيا زخونة تدين قدستي دنجل مريم زي مونتسرات زي حز أيو أب التفلالي تاريخا وانات بالتفلالي ملك سنه انتزق ومكوينو غلا خابت انتو كفالات تقادام كعا كاب مبل أصر تخل التزمن أتحيزو زنبرة كوينو ببنديك تاو يعني فلسطزم محادر أب كل التشعن سران حموشتان عمت محرد صخر مبل شح عمت مسراتا أو كم زخبار زي حبر زينا فاتيكان أصعيبو رسالي كان باباسات الليون مبل أصر تربعته ناب تقادام مسبسحونتهم أب أصر بيتا كريستيان تأكيبهم زنبرو مؤمنان سلانتا كم تلواوتون دحريقو ناب بيتا كريستيان قدم مؤتاوهم بناي سنت فيليو دي لوبريغات باباس خافير غوميز غارسيا كومون أب منيات قدام مونتسيرات أبا مانيل غاش إي هوريوس أكبا بلعمس تقبر اللومن أستطعات تشح سبات أبتيني تقدام بازيليكان أبو وطعي اتكبابي بازيليكا كم التساعد فوز حبر زينا فاتيكان أصعبو أبو دمار سريكان باباسات مسكال تسالي مومن مؤمنان ماي تصولت نتيقوم أب فيت كردوس كربان حاتير نايقل تصولت أقريبو ممساب قعو كب باباس خابير غوميز غارسيان كب أب منيات هوريوس نانقوال حان مطعكم مدارة مستسامعة تصولت مقصرة كم زوما روحو أفليتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته دحري صلوات مقصري عبز اسمعوه السبكات نقول لهم اتم ابتي بوتا زنبر مؤمنان زقبر لهم اقباب العمس جينام اب اقرق بستماريام زمون تسارات مسيئهم كلو نقراتهم دمانع احليفهم كهبون اقل قلوت تخطل قدس بيتروسن بيتا كريستيان اب فتحن سلامن اتتشدر زل عالم اتقبرو تلقو حقوسات اياتهم عدى أملاخ كدوستا مريم زى مونتسيرات أب ملوء زمنات زى تزرقح معليا زى بلوزان تاتا توفيو الناتن مسقانان تسفن كنقرانا يخل بيلوم كدوستا دينجل مريم كمي جيران اي حادثة بزخابرة سمعيته كم التبرابرن نابع عميق ملوات كم اتدرخنان أسميروم كم مسكدوس إغناتيو زلويولا أب قدام مونتسيرات نحنتي ليت بسعلوت دحر محلافو ناي فرسينا كلتمو كورد كم زوصان ذكرهم نزبز ملكات نماريام نخرستوسن فقرون كنسعب زهبتنا عدم تقبلنا زبلنا نقبر انكبلو التبابعهم زين أبك أنا زغليلا مريم زي تزاربتن كالات نخرستيانوي نابرا حقينا ممرحي زحازا إيان مخنياتو مريم نابك رستوست مرحنا ندمتو كنسمع كالو كنزازن نخنلواتن كنفك لنتو مخرنا مريم زبلوكم كلو قبرو كتبلنا انكولا نتزت عارق البنا نتمرتو وانجيل كنكفتو تعدمنا كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات إياسوس ناي محرتنا عركي حقنا لوحات المقدي يرئينا انكبلو عطنيعهم بفلاي أبك أدمي اتي أب عالمنا زمدناتاتنا كنا برزق القرج اتبزم الكات إياسوس نتي أبك عالاتنا تحساسبانا كحب حب الزقل عمز إياك على زوارد نقافيتا زتف وقزات زفل علي عمز كله اتي حبو عمز مبزحتي وقزي كم حدا عينة عدك غيرو كشفن يخل إيو أزدما نقصلنا نفرحنا نتي بسنكي زي فتحو مكران مكلخال انتك عملو ايو ابا قدمي اتن اياسوس كم ردع زي بلو هزان اب حقفا زعرفت تسكي معنا حد عدنا كنفاقر التعدمنا اننا قدس ترنجل مريم زمون تسارات لومي اتي ببقرب لبنا زاترر عدكي اب اقرأ من الراقف اتي اب حقفا زلو هزان عدك زي بلو ديحيرو اب مسكل اركان وزي زي تعدكن عدكي بزفتح حيال الفقري نقادحنا نرسو ملو بملو نب أبو أحليفو زهب نسو كخوون إيو انكبلو أقليحام كدوس تدنجل مريم زي مونتسيرات كدوس مسلي أبي يماناي ኢራን ምስሊ ዓለም ከም ዝሓዘት እናሓሰቡ እዚ ድማ ምልክት ናይቲ ንመላእ ዓለም ዘለዎ ሓልዮት ኣደ ዝገልጽ እዩ። ሓደ ሰብ ከይግለልን ሓድነት ካብ ኩሉ ምፍልላይ ክሕይልን ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ክንላለ ተቕድመና ኣዕንትና ናብ ብማርያም ኣልዒልና ብኣፅዋር ኣምላኽ ጥራይ ክንዕጠቐ ክትሕግዘና ንለምን ቢሎም ኣብ ቅድሚ ምስሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓፂር ናይ ግሊ ጸሎት ብምቕራብ ዝለገሶ ስብከት ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ብድሕሪ እዚ እውን ናብቲ ኣብ ማእከል ባዚሊካ ዝርከብ ሰገነት ብምኻድ ነቶም ኣብ ደገ ዝተኣከቡ ምእመናን ሰላምታ ኣቕሪቦም ቡራኬ ምስሓቡ ስለ እቲ ጽቡቕ መግለፂ እምነት የቐኒልና ኩላትና ከም ሓንቲ ስድራ ቤት ተጠርኒፍና ብዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘመንቶ ሰራት ተሓቋቂፍና ኣሎና። ኣብዚ ቕንያት እዚ ዘጋጥመና ዘሎ ሓጎስን ኒሕን ዓሚቕ ስምዒት እምነትን ፈለማ ኣብ ማድሪድ ሕጂ ኣብ ባርሴሎናን ካታሎንያን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ደሴታት ካናሪ ኩላ ስፓይና ብእምነት ዝተመልአት እያ። ብፍቕሪ በዚ ድሌት እዚ ንኣምላኽ ንምውዳስን ንምምስጋንን ሓድነት ንምምስካርን ብባህጊ ዝመልአት እያ ቢሎም ካታሎንያ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ብዙሓት ሰባት ተቐባሊት ብምዃና የቐኒልና። ምኽንያቱ ንኩሉ ከም ሓደ ስድራ ቤት ከመይ ጌርካ ከም እትራኸቦ ዘርኢ እዩ። ነቶም መነኮሳትን ንኩሎም ኣብ ገዳም እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘመንቲሰራት ክፅሉ ዝመፁን ከም ዘመስገኑ ዜና ቫቲካን አፍሊጡ።
1: ርሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ጸሎተ መቁፀርያ ድሕሪ ምጽላዮምን ኣብ ገዳም ቅድስተ ማርያም ዘመንተሰራት ቃል ምዕዳን ድሕሪ ምክፋሎምን ምስቶም ነቲ ገዳም ዘመሓድሩ ፈለስቲ በነዲክቶሳውያን ንእተወሰነ ግዜ ተራኺቦም ምስኣቶም ግዜ ኣሕለፉ። ርሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ደድሕሪ ጸሎተ መቁፀርያ ምዕራጎም ኣብ ገዳም ቅድስተ ማርያም ዘመንተሰራት ቃል ምዕዳን ኣካፊሎም ምስ ኣባላት ገዳም መነኮሳት በነዲክቶሳውያን ኣብ ማኣዲ ተሳቲፎም ድማ ምስኣቶም ሓቢሮም ናይ ህያባት ምልዋጥን ሓሳብን ሓሳብ ናይ ምክፋልን ግዜ ወሲዶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ኣብ ትሩሂሎ ፔሩ ንእኖና ቅድስተ ማርያም ዘመንተሰራታት ተወፈየ ሰበኻ ከም ጓሳ ነፍሳት ኮይኖም ኣብ ዘገልገሉ እዋን ምስ ካልኦት ኣጐስጢኖሳውያን ኣሕዋቶም ኮይኖም ናብቲ ገዳም ዝገበርዎ ምብጻሕ እውን ዘኪሮም ክብል ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ኣመልኪቱ። ነቲ ዘካየድዎ ርክብን ምስክርነት ናይቶም ናብ ድንግል ማርያም ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም መንፈሳውነት ዘዘውትሩ ዝነበሩ ፈለስቲ ምስጋናኦም ገለጹ ብምባል እውን እቲ መግለጺ ወሲኹ የመላኽት። ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝርከብ ገዳም እኖና ቅድስተ ማርያም ዘመንተ ሰራት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ጸሎተ መቁፀርያ ኣዕሪጎም ንምእመናን ድማ ነቲ ድንግል ማርያም ወትሩ ናብ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቱ ዘቕረበቶ ዕድመ ክቕበሉ ድማ ኣባታዊ ለበዋ ኣካፈልዎም። ኣብዚ መዳይ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንምስክርነት ናይቶም ፈለስቲ ብፍላይ ኣብዚ ታሪኻዊ እዋን እዚ ንቤተ ክርስቲያንን ንዓለምን ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ኣጉልሑ። ስለ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ህያብ ጽሞና ኣብዛ ጫውጫውታን ንጥፈታትን ዝመልኣ ኣቓልቦ ትሰርቕ ዓለም ጽሞና ብምዝውታሮም ኣመስገንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ዓለም ንእዋናት ስቕታ ክንጽልን ሃረር ክንብልን ዝዕድመና ኣብነታት የድልያ እዩ ክብሉ እውን ሓሳባቶም ደምደሙ። እቲ ገዳም ብ2025 ዓመተ ምህረት መበል 1000 ዓመት ዝኽሪ ምስረታኡ ከም ዝጽምብልን ኣስታት 50 ዝኾኑ ፈለስቲ በነዲክቶሳውያን ኣባኡ ይነብሩ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መዝገብ ዝኽሪ በጻሕቲ ናይቲ ገዳም እኖና ቅድስተ ማርያም ዘመንተሰራት ድማ ከም ዝኽብሉ ጸሓፉ። ኣማላድነታ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክዕቁባ ኣገልግሎተይ ኣብ እግሪ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘመንተሰራት ኣቐምጦ ኣለኹ። ፍቕረይን ቡራኬይን ከዓ ኣካፍለኩም ኣለኹ በሉ። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ስለቲ ዝገበሩሎም ድሙቕ ኣቀባብላን እንግዶትን ኣመስገንዎም። ሃዋርያዊ ቡራኬኦም እውን ኣካፈልዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ካልኣይ እግሪ ናይ ሃዋርያዊ ዑደቶም ነቲ ካብ ዕለት 6 ሰነ ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ናብ ሃገረ እስጳኛ ዝገብርዎ ዘለዉ ምብጻሕ ኣብ ምስሊ ሳል እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ኣቐድም ኣቢሎም ናብ ከተማ ማድሪድ በጺሖም ከም ዝነበሩን ቀጺሎም ድማ ናብ ደሴታት ካናሪ እውን ብምኻድ ዑደቶም ከም ዝቕጽሉ ይፍለጥ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንባዚሊካ ቅድስቲ ስድራ ካብ እምንን ሕብርታትን ብርሃንን ከም እተሰርሐ ትምህርተ ክርስቶስ ገይሮም ብምግላጽ እቶም ዝኣምኑ ሰባት ንንጹሓት ሰባት ክቐትሉ ወይ ነቶም ዝሳቐዩን ዝበኽዩን ካብ ድኽነት ዝሃድሙን ሰባት ክጥንጥንዎም እውን ከም ዘይክእሉ ኣጉልሑ። رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته ناب بازيليكا قدس تصدرا اب زكايدو ومبصح اب قدمي قدوس قربان بمسلاين ناب مقابر أنتوني غاودي بمبصحن عودتهم جمرو رسالي كان باباسات كمز غلصوا زخرمي اتعامت عرفت غاودن براكي قنبي ياسوسن اب زصم بلولو زلو اوان بزعبات ونجيل نمنات زقربوص عوعيت استنتينوم عب كريستوس زلاتنا حق اينا امنت مس عمتن زي مقداسن نتوم زساقيو سبات شلل مس مبالن زي قادو مخانو اقلحو عب تبقان قوى كاتالانن اسبانيان زكافل وسبكت قال املاحكا قدوس عبونا انا نسو مخاني انت زي امينكم بحاتياتكم كتموتو يخم زبل كاب ونجيل يوهان نستقيسوم استنتنو زقالات زي حيال قوان تخونه ندحنات زي عدموون مخانو قلصو بغويتانان مدحانينان يسوس كريستوس كتآمنن أبوغ كتصمدن كم زيت خيلونا قلحو بيسوس كن آمنن ننصحات سبات كن قتلن أين خيلنينا بيسوس كريستوس كن آمنن نتوم زساقيون زبخيون كاب دخنت زهاد من سبات عشش كن بلوم أين خيلنينا بلو رسالي كان باباسات ليوناس عبام ننقوز فليب شارشاي كموون ننقستي لتيزيا نايهاجر اسبانيا سلامتان كقربو كموون مسك أدامي منيستر اسبانيا بيدرو سانشيز كتسيلوم دمام مس بولوتيكاويان سبسلطان سلامتا انكلواواتو بازيليكا قدست صدرا معطوعا كمز زرقحت أعداوا كمتخفتن نغلاتوم نابز مسوو ازي التعدموم كالاملاخ كسامعوون تعدموم اللابلو نمرحتي سيبيلاون هايمانوتاون محبرسب انكزاربو دما زا بازيليكا نسبات ابزورياك الاملاخن قدوس قربانن اتكب ملكت حادنت مخانا قلصو كاب سنة هنسا تمركيسوم دما نتابي تغرستيان مسحانتي ببزوح اعمان التحانسات هياو هنسا امساسلوا زا هنسا زي ادما كريستوس مسرتان شتو آني يبلو اتقدس على هنسة بيت غرستيان نهيوات كريستنا كم حدا املاخ بغدس على زو سرحو عيو كم مخانو يو زملكت نعمن تدما عمدابو كتحبابرو يعدمو مالو بلو رسالي كان باباسات نمنفساو ترقوم ندفت تابت غرستيان وين استنتينوم قصات التحديش التبارخ قنبي يسوس كريستوسن نمسكال كم ملكت دحنتن تسفان ملكوتاو فقرن غيرو كم زملكت وين قلصو اتي قبل علت قنب زلو برهان زلو ومسكال نمنتن نتاختمان مبرهت خوينو يقل قلالو سنت باب امنتان مقلاص فلوي قدا كم زلو وين اقلحو مهندس قاود دما بصحتي مس كريستوس نخراخبو زمرحوم منفساو قعزو مفتارو نقادوو رسالي كان باباسات ليون سبكتو مام مززام نتوم نهنسات بازيليكا قدست صدرا زدقفو خلوم امسقنووم نبيتا خرستيان كا كم بلوط سنة هنسان حيال مسارحيت وانجيلاوي تلوخون غيروم قلصوا نتوم مأمنان اعينتوم ناب كريستوس كالعلو تراي زي كونس نتوم التقللون زساقين ون كتبابعووم تمحصنووم
0: كبرتنا كبرنا سمعتنا سلام كتتعلكم نمسجن مدبعتنا بجاك براديو بفيسبوك بمربب حبرية فاتيكان نيوز كفلتر عبيلكم كتكتاتلو كم تقلون كم وننا ايميل ادراشانا تي igrino@sbc.net/va نحبر ريتوكم اي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنت بحمد فنوك سامن الراخب بدحان سلام تسنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس